قبرك سلفيزان سلعز مدنك سلن القبرك مقار لم تدك سلون اقرناك ديروسان وينيديوسانك يقدار ايكي عشقن دنك سلون

السك قليليس لمية أدكس ضيوم وإذا كيت ميزن أطغضليس ندونيس روح أني غب على فرنسن بقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن